0: Adalla, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da Ibrahim Shindo da mutanen Liman Katagu wanda ya gabatar da shirin wato zaben safe. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za a sake ji mu dauki da wani sabon shirin. Biyar sito ake sauraro kan mita 94.6. Yanzu agogo muna cewa karfe 10 lokaci ne kuma wanda za a saurari shirin mu na gaba daga majalisin Alkurani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن النصر مع الصبر فإن الفرج مع الكرب يأيي أبوبوا أزو أنا دارية ana farin ciki annabi yace yana hadin jarrabawa mai zafi yana hadin jarrabawa mai zafi jama'an bayanka yace shi wasbir alama asabaka kai hakuri

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا

لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

يأتون عليهم بسلطان مبين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم

0: اليمين وإذا غربت.
1: صدق الله العظيم. كراتو دغا القران مي تركي اك سورارا cikin suratul kaf yanzu muku kan mita 94.6 mai sauraron mu a daidai wannan lokaci za mu sallama da kai sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu azaban dare mahutar bawa zai sake dawowa fatar an yi mana afuwar dan tangarda da muka samu yau a zangon namu tun daga misalin karfe 7 saboda kyara da muke ta fama da generator da ke ba mu hasken wutar lantarki karfe 5:30 na asubahin gobe tashar tamu za ta saki dawa kan mitocin ta 94.6 a daidai wannan gabar za mu sallama da kai mu koma ga iyalan mu kuma da mu samu kuzarin dawa gobe to idan an ji dadin kasancewa da mu yau to sai a tare mu goben tittar Allah yanzu kan a madadin illahirin abokanin aiki a bangarori da dama da suka taimaka har zangon ya zo kamar da kuka ji mun suna ta ku injiniyoyinmu suna ta takarawa wajen ganin na'urorin namu sun tsaye wadda daka don farin cikin kai mai sauraro to akwai waɗanda ku ji mu ne waɗanda ba ku ji ba madadin dukkaninsu awal Musa Yakubunka nake cewa ku kwana lafiya Allah shi ba mu alkhairinsa sai da safi
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المعطي آتنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله تبارك وتعالى كيزيرا وشبابهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسرين daga jaircin kowane jairi ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikanci fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi da su tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jaha ta mu Allah ka shi